هكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليست في معنى الأكل والشرب، والأصل صحة الصوم وسلامته. Beliau menjawab, apa yang disebutkan pada soal tadi